0: كلها في كده مدينه مؤسسه دي لما تدوز الصبح شوف داك السما المول شي ما ديال كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.